0: hindarkan diri daripada gejala negatif dan libatkan diri dalam aktiviti masyarakat yang bermanfaat untuk ummah dan juga negara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وطاعة وعبادة وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyakkan amal ibadah dan meninggalkan perbuatan yang mungkar supaya kita mendapat keredaan Allah di dunia juga akhirat. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, kebawah duli paduka baginda Tuanku Sultan Pahang telah kerap kali mengingatkan kita supaya menghindari ajaran sesat agar keharmonian masyarakat negeri Pahang Darul Makmur sentiasa terjamin. Titah baginda amat tepat dan jelas memandangkan negara kita pernah dicemari dengan pelbagai ajaran sesat seperti golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, musyabbihah dan mujassimah, Mu'tazilah, Khawarij, Jahmiyah, Qadiani, Nasrul Haq, Ayah Bin, Tuhan Harun, ajaran si Haq, Millah Abraham, Al-Arqam dan diikuti oleh pengikut GISBH, ajaran Islam Liberal, The Ahmadi Religion of Peace and Light dan sebagainya. Demikian juga ajaran sesat Qadiani telah disebarkan dalam bentuk baharu di beberapa negeri. Ajaran ini telah difatwakan dan diwartakan sesat, menyeleweng dan boleh menjadi kufur seperti yang disenaraikan dalam laman web Jabatan Mufti Negeri Pahang. Pada masa yang sama, Jabatan Mufti Negeri Pahang menyeru supaya umat Islam menjauhi aliran pemikiran luar dan ideologi sesat yang mencemari program motivasi, khususnya motivasi kekeluargaan yang mempunyai unsur yang menyalahi akidah, syariat dan akhlak serta pendedahan seks yang melampau. Marilah kita berpegang teguh dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan anak-anak murid mereka yang dikenali dengan nama

0: syairah dan maturidiyah. Selaraskanlah amalan syariat kita berdasarkan mazhab Imam Syafi'i dan tasawuf yang murni berdasarkan tafsiran Imam Al-Junaid dan Imam Al-Ghazali. Demikian juga bagi memastikan penyampaian agama Islam yang murni di negeri Pahang, Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang telah mengeluarkan garis panduan mengajar agama Islam dan kewajipan mendapat tauliah yang perlu dipatuhi oleh semua pihak, sama ada pihak penganjur mahupun penceramah. Oleh itu, ikutilah garis panduan tersebut untuk menjamin keharmonian masyarakat. Sidang Jumaat yang dikasihi, pada kesempatan ini juga, marilah kita mendoakan semoga negeri Pahang secara khususnya dan Malaysia secara amnya terhindar daripada bala bencana, banjir, tanah runtuh dan sebagainya. Marilah juga kita terus mendoakan seluruh umat Islam, khususnya mereka yang sedang berjuang dan dizalimi di bumi Palestin yang diserang oleh rejim Zionis Israel. Moga-moga Allah memberi kemenangan kepada mereka. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fi al-alamin innaka hamidun majid. Warda Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rashidin sadatina Abi Bakr wa Umar وعثمان وعلي والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. وأيد اللهم بالتوفيق والهداية مدبر هذه البلاد الإسلامية كبواه دولي بادوك باقيند سلطان پهان سلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ابن المرحوم سلطان هاجي أحمد شاه ولسمو ولي العهد كبواه دولي بادوك مولي تنكو مهكوت پهان تنكو حسان الإبراهيم عالم شاه ابن السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه. يا الله كرنياكنله kepada كبواه دولي بادوك باقيند سلطان پهان yang kami kasihi dengan rahmatmu, kata-kata yang penuh hikmah dan bijaksana, amalan yang dilimpahi cahaya petunjuk, serta tetapkanlah baginda pada jalan yang lurus. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana fi Falastin. Allahumma inna nas'aluka ziyaratan wa salatan fil masjid al-aqsa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuq baladana Pahang khasah وماليزيا وسائر بلاد المسلمين عامة السخاء والنماء والرخاء، واصرف عنها الوباء وقنا شر الداء ونجنا من جميع أنواع البلاء يا رب العالمين بلطفك يا لطيف إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية طرفا وعصم قوم محمد. إنك لا تخلف الميعاد. استووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من إقامة الصلاة. Luruskan صف, rapatkan صف, penuhkan صف, dan ruang kosong di hadapan. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. صلى الله تعالى وصلي فرضا في معاتي ركعتين إماما. الله أكبر.

طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إن

وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. استغفر

وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال ربكم ادعوني أستجب لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.